0: Dan manusia dari kejahatan bisikan setan yang biasa kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore satu kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Waktu sore satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana.
0: Sore satu kali.
2: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يمين
0: يا الله yang maha
2: الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
0: bagai Rabku, untukku, dan orang lain, Islam
2: li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri dengan rahmat diri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. له الملك وله الحمد وهو

يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا ناري فأرسل إلى هارون ولهم علي بني إسرائيل ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من الموقنين قال لنا الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان بعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع

أول المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدينة كل فرق كالطود العظيم. ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم. خلقني فهو يهدين. والذي هو يطعمني ويسقيني. وإذا مرضت فهو يشفين. وإن إلا من أتى. فكبكبوا ما أضلنا إلا المجرمون. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. إني لكم أغرقنا بعد البل ريح آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون.

تتقون؟ قالوا إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم ما في قلوب المجرمين، لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. فيأ وما

0: من الشيطان الرجيم.
1: طسين تلك آيات القرآن والعذاب وهم في الآخرة هم الأقب. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك

سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد ودّ والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا بنبأ يقين إني وجدت

أمين. قال أعبد من دون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم مكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين.

أعمون. وقال مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: مرحبا.
2: مرحبا بأنسام الصباح الشريفة
1: وأنفاسه الزكية النقية.
2: اللهم بك أصبحنا
3: وأصبح الملك لله.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح
2: ذكر ذكر دي باغي هاري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Slim, tong kamamananya, teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.